ولان بدغ ذي طلام لترجوع ولين ويرفع أربع الراس ذي غين عيام يطبل ذي الغضاء وسنان وكيد يعدان يفرع